أصل أصوات من تعال إيمان أستطلش فوق الكلام سيرس فوق يا نرجال مغوي.